0: يحصل على ضمان لمدة سنتين على أثاثكم المنزلي المفضل فقط لدى هوم بوكس. تطبق الشروط والأحكام. هوم بوكس، أثاث وأدوات منزلية وأكثر بأسعار مذهلة. نحن رجعنا.
1: رجعنا النهاردة وسألتك هل عمرك الموجود في البطاقة، السن الرقم اللي موجود في البطاقة أو مش الرقم، يعني لما بتحسب وتلاقي إنه سنك كذا، هل أنت عايش نفس السن ده؟ عايش الحياة اللي تناسب أو تلائم السن ده؟ مش عايزة بقلب عليك المواجهة الصبح كده، بس قلت نفضفض مع بعض والله. في لسه بس إيها وسني في البطاقة مش راضية.

0: انه سني بروحي لا بيعد سنيني.
1: ايوه
0: بل اتخرمنا غدا من التسعيني، عمري الى السبعيني يرقد مسرعا والروح ثابته على العشرين.
1: الله الله عليك يا محمد يا قاسم. الله. طب ده حقيقي يا محمد، انت حاسس ان انت عايش في سن العشرين؟ اين كان سنك في البطاقة؟ مش عايزة اعرف كام، بس انت عايش حياة او سن العشرين؟
0: انا ما عندي هذا، هو الانسان عبارة عن قناعة وايمان، كل سن له فرحته. اول شيء بفرحته الشخصية بذاته، يعني من دراسته، تخرجه، زواجه، يرزق بولد، بعدين بصير الفرحة من خلال الاحباب. يعني كل ما يتخرج ابني بتذكر تخرجي بصير فرح مضاعف.
1: ربنا يخليه لك ويخليك لي ويخلي لك اولادك كلهم يا محمد.
0: الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
1: صباحك جميل ونورتني.
0: تسلمي. صباح.
1: شكرا لك يا محمد، مع الف سلامه. مع السلامه. باي باي.
2: صباح الخير يا امارات مع روان على راديو الرابعه.
1: فالبطاقة سني داخل على 29، ولكن في الحياة عايش حياة رجل 60. طب أنا حاولت أكلمك مردتش ليه؟ 60 بتسحب أدري المفروض، مش كده؟ طيب يا جماعة، يا جماعة تقدروا تطلعوا على أيكيا دلوقتي وتستغلوا الفرصة الموجودة هناك وأحلى حلول التخزين والتنظيم الموجودة عندهم. كمان أعتقد أي حاجة ممكن تكون محتاجها من أثاث البيت أو ديكور هتلاقيها عند أيكيا، فزورهم في الفروع وكمان أونلاين على IKEA.com وعلى 7-8. سألتك هل سنك في البطاقة هو ملائم للحياة اللي انت عايشها؟ انه انت دلوقتي شاب مثلا 20، عايش بقى حياة شاب 20؟ انت 30، عايش حياة كده؟ فاهم؟ فقولي على 7-8.

0: والملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سیما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй.
1: Мурад Мулажман и шарик السفر Holiday Factory. فصيفك أحلى مع بيك تيكت واسمك الثلاثي وصباح الفل وبالتوفيق لكل اللي بيبعتوا لنا. احنا المفروض دقايق وهيكون في تليفون بيرن. فأتمنى الناس اللي بعتت شاركت في المسابقة، خليكم جنب التليفونات لأنه السيستم بيطلع لنا الرقم مرة واحدة، بنتصل بيك ما ردتش بنختار تاني أو بنضطر نشغله تاني ويختار رقم تاني، فالفرصة بتروح عليك. فخليك دايما جنب التليفون وعلى مدار الساعة خليك بتبعت نفس الاسمس، دقيقة بتاخدها منك تقريبا بتكسبك كتير من الجوائز. وعلى الهواء السيستم بيختار لك جايزة انت وحظك بقى، ممكن تكون سفرية، ممكن تكون إقامة فندقية، ممكن تكون تذاكر سينما، ممكن تكون أنشطة صيفية. كتير من الجوائز لسه موجودة والمسابقة جوائزها لسه ما خلصتش طول ما هي مستمرة معانا على راديو ربع. فبالتوفيق للكل.

0: يقال إن الحاجة أم الاختراع. إذا سألناك هلأ عن مخترعين بارزين، ممكن يخطر على بالك شخصيات مثل توماس أديسون وألكسندر غراهام بيل وغيرهم كتير. بس شو بالنسبة للنساء المخترعات؟ اختراعات نسائية، بودكاست على راديو الرابعة بضوي على أبرز اختراعات وإنجازات النساء عبر التاريخ.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة تبين الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: لندن بانتظارك. سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
6: أنجز معاملاتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تيوان. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.

0: تطلع على الأنصاري للصرافة تلاقيه محضر لك مفاجأة، تنجز معاملتك ويبقى عندك الفرصة إنك تضاعف فلوسك، وده اللي بيحصل دلوقتي. وبيقدمه لك الأنصاري للصرافة الصيف ده، كل معاملة بتعملها مع الأنصاري للصرافة بتدي لك الفرصة تضاعف أموالك وتكسب ما يصل ل 600,000 درهم. 600,000 درهم جوائز نقدية بتقدمها الأنصاري للصرافة دلوقتي، ده غير كمان عربية جيتور تي 1 في أحلى من كده. ده عرض موجود لحد 13/8، حد 13 أغسطس، وطبق شروط والأحكام. فحملوا كمان تطبيق الأنصاري للصرافة دلوقتي واستمتعوا بالعرض، واللي يكسب فيكوا حاجة يقول لي ليه، لأن أنا اللي دلاك، أنا اللي قايلها لك. ماشي،
1: فكر فيها
0: فكر فيها فكر فيها. النهاردة سألتكم الصبح كده، قلنا ندردش مع بعض نفضفض حبتين، هل أنت عايش سنك؟ أيا كان سنك إيه، مش هتدخل للدرجة دي، بس لو تقولي أكون شاكرة، أحب برضو أعرف أنا بتكلم مع مين. فلو مش عايز تقولي قولي، المهم أنت عايش سنك 20-30-40 مراهق، أنت عايش سنك ولا عايش مرحلة فاتت من عمرك ما عشتهاش، بتعيش متأخرة شوية أو بتعيش مرحلة بدري؟ شوف مين معانا. أنت عايش حالة حب يا أحمد؟ كده كده
2: صباحه.
0: صباح الفل، أخبارك إيه يا أحمد؟
2: روان.
0: أنا بخير، أنت بخير؟
2: تمام.
0: ما قلتليش شكرا يا أحمد. شكرا يا الله، حب قوي تتغزلوا في أغنية.
2: لا لقيكي فضل رجع يا
0: بدك. الحمد لله، لسه هنتكلم عنها كمان شوية، والحمد لله على السلامة، وإن شاء الله ينزل أغنيات جديدة يا أحمد ونشغلها لك. بس
2: إن شاء الله. أكيد.
0: يلا قولي يا أحمد، عايش سنك ولا عايش سن مرحلة فاتت أو مرحلة لسه قدام شوية؟
2: لا والله بعدني عايش، بس لما خلقت هلا نفس الشيء.
0: يعني ايه؟
2: يعني انا ما فهمت، انا ما سمعتش.
0: يعني مثلا في شخص الصباح بيكون شاب عشريني، بس هو من كتر المسؤوليات اللي شايلها مثلا حاسس ان هو في الخمسين، والعكس.
2: لا بس عادي
0: عايش سنك يعني. حلو،
2: في مرحلة علاقة اي شيء وبتمشي.
0: حلو، انت طلبت اغنية لصابر الرباعي صح؟
2: شفت الأغاني الحلوة اللي عم بتحطيها، هل لازم تحطي معاني عادة؟
0: هسمعك واحدة من أحلى ما غنى صابر الرباعي يا أحمد، شو بطلعها للغليل بس، فهسمعها لك دلوقتي يا أحمد. هي مش اللي أنت طلبتها، بس في نفس القدر من الجمال.
2: طيب
0: صباح الجميل يا أحمد، بتهديها لمين ما قلتليش؟
2: إيه؟
0: لمين بتهديها؟
2: بهديها؟
0: أنت كتب لي إهداء أغنية صابر الرباعي.
2: إيه خلاص،
0: مش عايزني أتدخل. ماشي، شوقك شوقك يا أحمد، يلا توصل بألف سلامة. المهم سمعنا أو سمعنا يعني؟
2: مفروض.
0: ده حركة شيك جدا منك ومن أصحابك يا أحمد، منورني. صباح الفل، توصل بالسلامة. مع ألف سلامة. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يلا انتوا كمان الناس اللي حابه تشارك في المسابقه تقدروا تبعتوا دلوقتي صيفك احلى مع بيج تيكت واسمك الثلاثي ودقايق، وهيكون معانا واحد من المشاركين في المسابقه، وهنشوف النهارده هيكسب ايه. امبارح تقريبا حد في بنوته كسبت نشاط صيفي صح، لو انا فاكره صح يعني، بس الذاكره مش قد كده. فلو انا فاكره صح فنشوف النهارده. متحمسه جدا اعرف هتكسب ايه، هل سفريه، هل تذاكر سينما، هل انشطه صيفيه، هل اقامات فندقيه، هنشوف مع بعض. فاللي عليك من هنا لحد ما اتصل بيك ابعت لنا على 7-0-8 صيفك احلى مع بيك تيكت. اسمع لي يا احمد، اسمع لي انت وصحبتك.

0: أوسي هوم أخيرا في المنزل.
1: أوسي هوم منازل في متناول الجميع. كراسي الاسترخاء بدءا من الكراسي الكهربائية التي تسهل عملية الوقوف إلى الكراسي الدوارة التي تتيح لك تعديل وضعية الجلوس وكراسي التدليك التي تمنحك أقصى درجات الراحة. لدينا ما يناسب جميع الأذواق.
0: جريئة متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% في الفروع أو عبر ocehomefurniture.com.
2: insurancemarket.ae لسيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك. اتصل أو أرسل واتساب على 800 ألفريد.
3: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
4: أهلا بك في منطقة عجمان نوفنتشرز، المنطقة الحرة الأحدث في عجمان. احصل على ترخيصك خلال ساعتين وتأشيرتك في 48 ساعة، وابدأ شركتك من 4888 درهما إماراتيا فقط مع رخصة رقمية بعشرة أنشطة دون حضور. ادفع حسب الحاجة واستمتع بخيارات التقسيط المرنة. اتصل ب 06-80-88-888 أو زر www.ancfz.ae.
5: العناية المثالية بالبشرة لا يجب أن تكون معقدة. نقدم لكم كريم سيروم Only This Plump Lift and Glow. كريم سيروم نباتي تم إنتاجه والإشراف عليه في المملكة المتحدة، مصمم ليكون روتينا متكاملا للعناية بالوجه والعينين والرقبة، مثبت سريريا بنتائجه المذهلة. بشرة أكثر نعومة وإشراقا ومظهر أكثر تماسكا، مدعوم بمزيج ناتورال مرمم.

حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.

0: أسرة واحدة، وطن واحد. مع الخدمات المصرفية اليومية من آك بانك، عشر لحظات وخفف المعاملات. استمتع بفائدة سنوية حتى 6.25% وحتى 4000 درهم عند تحويل راتبك بخطوات بسيطة في تطبيق واحد. كل هذا وأكثر عبر تطبيق blackbank.ae. تطبق الشروط. 50 عاما معكم.
1: استعدوا لأجواء كأس العالم 2026 مع فرص استثنائية للفوز فقط لدى تعاونية الشارقة. تسوق بقيمة 300 درهم أو أكثر من فروع تعاونية أو عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، وادخلوا السحب على مجموعة مميزة من الجوائز: أجهزة بلاي ستيشن 5، تذاكر سفر، إقامات فندقية، وبطاقات هدايا، وتذاكر دخول إلى مدينة الألعاب المائية بانتظار الفائزين. كل عملية تسوق تمنحكم فرصة أكبر للفوز. تعاونية الشارقة، حيث متعة التسوق تنتقي بحماس البطولة. تطبق شروط والأحكام.
2: أنا مسافر الشهر ده، وكل مرة ببقى قلقان من أسعار الصرف لما بستخدم بطاقة البنك برا البلد.
3: يبقى لازم تجيب بطاقة إي أند ماني.
2: إزاي يعني؟
3: بتقدم لك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل السفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها برا بعملات مختلفة.
2: بجد؟ ده هيخلي السفر أسهل بكتير.
3: بالظبط، وكمان أأمن بكتير من إنك تشيل كاش معاك.
2: ممتاز.
3: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني، واستمتع بأفضل أسعار الصرف في أي مكان تسافر ليه. مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق شروط ولا أحكام.

0: شارع ميجا مول أحلى مول.
1: أكبر تخطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والأكسسوارات. سارعوا فالعرض لفترة محدودة، تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: فنانين، ممثلين، كتاب، شعراء ونجوم من كل المجالات ومن كل أنحاء العالم العربي وأحياناً العالم، تسمعون بلقاءات خاصة وحصرية لراديو الرابعة ببودكاست واحد نجم الرابعة. عمول سبسكرايب حتى يوصلك نوتيفيكيشن كل ما ننشر مقابلات جديدة.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان برعاية فندق ريكسوس باب البحر رأس الخيمة.
1: بحس الرومانسية كلها في حتة، ورومانسية وائل كفوري في حتة، وإليسا كمان بجد مش طبيعيين مش طبيعيين. النهاردة فقرة تفكر فيها، سألتك هل عايش سنك؟ يعني لو تسمح لي أتدخل شوية في حياتك، هل عايش سنك؟ ولا حاسس ان انت عايش مرحلة فاتت شوية، او عايش مرحلة لسه المفروض تكون مرحلة جاية؟ فقولولي على 7-0-8، واتكلمنا كمان في قصة انه ازاي تقدر تعيش سنك، وانه اهم حاجة